0: إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.